تارك باغا توش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات برضه فانا رماسك كما كيكون ويتخبرك تيك باي خوي ماسك ورمسالة فاسك موبايا بتسيك انا غي بيسك ما فتعاد وتشم وتسوك انك برانيت سلامة مودر سخات سانسي بار ما تساش سليف ما تندر صوت الدرك تبو